الفاتحة من آل الصلوات، اللهم صل على محمد تيز العلم والحمد لله رب العالمين.